السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pagi hari ini menjelang siang Allah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul di dalam kegiatan tausiah yang diberikan judul memupuk semangat ta'awun dalam dakwah dan tarbiyah. Dan barakallahu fikum, suatu perkara yang sangat penting yang harus selalu terpupuk pada jiwa kita, selalu tertempa pada diri kita untuk terus-menerus tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan dan berserikat di dalamnya. Karena jika seseorang dari diri-diri kita berupaya selalu untuk ta'awun, tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, termasuk dari bentuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Allah taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Al-Imam As-Sidi rahimahullah, atas dosa dan permusuhan. Al-Imam As-Sidi rahimahullah memberikan definisi al-bir di dalam ayat ini. Beliau mengatakan, kullus min jami'in li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-a'mali adh-dhahirah wal batinah min huquqillah wa huquqil adamiyyin.